0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه وإليه ترجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا نار. بسم الله الرحمن الرحيم. قرنقو قرنقو كورد دون ودي ورا بارا دون ودي يعني كورد
1: ألم تركي كفر قربو
0: يدي أصابي في ألم يشاكي إبارا إني أنا إي كاتي إبارا إني بدي كي كسنة واندرا ما
2: أساو معنا
0: أسرا شخوانان
2: خانيرا
0: Ne no pani çedeçe ya.
2: Tamam.
0: İşte he.
2: Tamam. İşte gördün ya.
0: Sabah da abone.
2: Kazan pili benim amnay ki.
0: Amnay te tutuşnani te tuamnani.
2: Ne?
0: Tarni.
2: Kadijnay. Ekesijnay.

0: رجعنا الحصان كيف؟
1: ايه
0: ايه ابوك زي مروف.
1: ايه
0: ما كيف؟
1: ايه
0: انت ايش قلت؟ هو قال كنت في قلطاتي قبل كي لك مرفتو، اما جيت هون مرفتو.
1: ايه ما جيت تسيبو فلان.
0: ايش تقوي؟ دروم ايش تقوي؟
1: دكتور شوم ايلا تسيبو لام يوريو.
0: ليش؟
1: يا وادم بيري ديور باركسيون دور بيري ديور باركسيون دي.
0: دمك يكفي سلو ستريس.
1: يكفي سلو.
0: ايه طلع زي نحن زي جينا هون ابيزا باشكر طلع مرض وارتاح هو زي كثير كثير له مرض.
1: ايوه
0: ما نم بعده كافي ذات اريد اعمل بلديه هل علم رابور لري نحن نكتبن شهوات شي يرتاح علم كاغدي يجيبوا لنا هي نحن نكتب مزرلق نحن نكتبن تمام يا شورت الله ما فيك تم بيرين ما تشاك جينا مقاطعتيقا جينا الهونيفا هاك بيرين اغلب من بيرين كلمات تعرف مو ايش مسوي حياته هيك زين

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا نار. بسم الله الرحمن الرحيم. قرنقو وكور الدون بدي ولا بهر الدون بدي يعني كور
1: فلم تركي كفا الأربعين يا سبب في
0: فلم يرك إبارا إني أنا إيكاتي إبارا إني بدي كي كسنة واندرا ما
2: أساو معنا
0: أسرا
2: شخوان نان خانيرا
0: نانو پنی چه دیچه هایه؟
2: تشتی
0: هایه؟
2: تشتی گلتیم
0: سبحات آبانی؟
2: کاز آب پیلی بینیم آمنایی که
0: آمنایی تا تو تشنانی، تا تو آمنانی؟
2: نه
0: تردی؟
2: تردی جنایی، یک کسی جنایی

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا نار. بسم الله الرحمن الرحيم. قرنقو قرنقو كورب دون ودي قرب هذا دون ودي أنا كورب
1: ألم ترى كيف في
0: الغرب يا سيدي ألم يشوك إبارة إني أنا إيكاتي إبارة إني بدك كي كسنة واندرا
2: ما أساو معنا
0: أسرا
2: شخوان نانو خانيرا
0: نه نه پنی چند تیاره؟
2: تشتی
0: هه؟
2: من تشتی گفتم.
0: سباه تا آبونی؟
3: کاز آب کدی بیم آب نایی کی؟
0: آب نایی تا تو تشن آنی تا تو آب نایی؟
3: نه.
0: تردی؟
3: کادیج نایی؟ یک کسیج نایی؟

0: بقي الحصان كيف؟ ايه ابوك زي مروف.
1: ايه
0: ما كيف؟ إيه؟ انت ايش قلت؟ هو قال كنت في قلطاتي قبل كذا كبرتو اما جيت هون مرفتو.
1: ايه ما جيت تسيبو
0: فلان. ايش تكوي؟ دروم ايش تكوي؟
1: دكتور شوم ايه لا تسيبو لاميور ياو.
0: ليش؟
1: يا وادم بيري ديور باركسيون دور بيري ديور باركسيون دي.
0: دمك يكفيك سلو ستريس.
1: يكفيك سليم.
0: ايه طلع نحن زي جينا هون ابيزا باشكار طلع مرف وارتاح هو زي. هو زي كثير كثير له مرض. ما نم بعده كافي ذات قريت اعمل بلديه هل علم رابورلاني نحن نكتبن شهوات شي يرتحم علم كاغدي يجيبوا لنا اياه نحن نكتب مزرلق نحن نكتبن تمام يا شورت الله ما فيك قلتن بيرين ما تشاك جينا مقاطعتيقا جينا الهونيفا هاك بيرين اغلب بيرين كلماته تعرف مو ايش مسوي حياته هيك زينه

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه وإليه ترجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا نار. بسم الله الرحمن الرحيم. قرنقو قرنقو كورد دون ودي ورا بارا دون ودي يعني كورد
1: ألم تركي كفر قربوشن يسابي
0: في بارا إني أنا إي كاتي إي بارا إني بذكي كسنة وندرا ما
2: أسا ومانا
0: أسرا شخوانان
2: خانيرا
0: نه نه پنی چه دچاره؟
2: تشتی
0: هه؟
2: من تشتی گفتم.
0: سباه تا آبونی؟
2: کاز آب کلی بیم آب نایی.
0: آب نایی تا تو تش نانی تا تو آب نانی.
2: نه.
0: تا آنی.
2: کادش نای؟ یک کسیج نای.

0: بقيجين الحصان كيف؟
1: إيه
0: إيه أبوك زي مروف؟
1: إيه
0: ما كيف؟ إيه. أنت شقلت قلت هو قال كنتوا في قلطاتي قبل كذا كبرتوا أما جيتوا هون مروفتوا
1: إيه ما يبي يسيبوا
0: فلان أشتكوا دروم أشتكوا
1: دكتور شو ميلة تسيب ولا ميوريو
0: ليش؟
1: يا وادم بيري ديور باركسيون دور بيري ديور باركسيون ديال
0: دمك يكفي يسلو ستريس
1: يكفي يسوي
0: إيه طلع زي نحن زي جينا هون أبيزا باشكار طلع مرض وارتاح هو زي هو زي كثير كيصير له مرض
1: ايوه
0: ما نم بعده كافي ذات قريت اعمل بلديه هل علم رابور لري نحن نكتبها شخوات شي يرتاح علم كاغدي يجيبوا لنا هي نحن نكتب مزرلق نحن نكتب تمام يا شورت الله ما فيك تم بيرين ما تشاخ جينا مقاطعتيقه جينا لهونيفا هاك بيرين اغلب بيرين كلمات تعرف مو ايش مسوي حياته هيك زين